0: ፍጥረት ምርአይ ገለ ነገር ናይ አምላክ ምርአይ እዩ። እዚ ድማ ንፍራንቸስኮ ናብ ውሽጢ ቃልሱን ስቕኣዩን ከይምለስ ሓጊዝዎ እዩ። እቲ መደብ ንመንእሰያት ኤውሮጳ ዝዓለመ እዩ። ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሎሚ ነታ ኣረጊት ኣህጉር እንታይ ክብላ ይኽእል? ተስፋና ነቲ መንእሰያት ኣብ ውሽጦም ዝስከመ ሓረርታ ዕሙቀት ንምምላስ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ። ፍራንቸስኮ ነቲ ድሮ ዝሓተትዎ ሕቶታት ክስዕቡን ምናልባት ድሮ ኣብ ዕላማ ዝበፅሐ ግን ከዓ ገና መምርሒ ኣቦ ወይ ኣርኣያ ዘድልዮ ፃዕሪ ክቕፅሉን ክሕግዞም ከም ዝኽእልን ብሓቂ ፍራንቸስኮ ነዚ ዝውክል ተክለ ሰብነት ክኸውን ይኽእል እዩ። ንደረት ሃይማኖታዊ ኩነታት ሰጊሩ ንኩሉ ክኸውን ዝኽእል ዓውዲ ህወት ብሓቂ ክሓቁፍ ዝኽእል ሰብ እንክብሉ ሓውሉ ካዴ ፓስኳለ ንዜና ቫቲካን ዝሃቦም መግለፂ ይዛዝሙ።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን መበል 90 ዓመት ዝኽሪ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ ቅድስቲ መንበር ንምዝካር ናብ ማእከላይ ኣሜሪካ ምብጻሕ ኣካይዶም። ብፁዕነቶም ኣብ ሜትሮፖሊሳዊ ካቴድራል ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ንምእመናን ኣምላኽ ጥራዩ ዓሚቕ ጥሜት ደቂ ሰባት ክዕግብ ዝኽእል እዚ ድማ ጥሜትን ጌራ ጥራይ ዘይኮነስ ንጽምኢ ትርጉም ፍቕርን ተስፋን ጽምኢ ሓድሽ ህይወትን እውን እዩ ክብሉ ኣዘኻኸሩ። ብፁዕ ካርዲናል ኣስዒቦም ክርስቲያን ምእመናን ንዕንቅፋትን ምጉዳል ፍትሕን ከጥፍኡ ተማሕፀንዎም። ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ከም ክፍሊ ናይቲ ንዝኽሪ መበል 90 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ ቅድስቲ መንበር ናብ ማእከላይ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ምብጻሕ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 2 ነሓሰ ኣብ ሜትሮፖሊሳዊ ካቴድራል ጓቲማላ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእተ ቅዳሴ ብስራት ወንጌል ንምስባኽ ዘሎና ባህጊ ንኹሎም ደቂ ሰብ ክንሓቁፍ ይድርኸና እዩ። ዝያዳ ፍትሓውን ሕውነታውን ደገፍ ሕብረተሰብ ናብ ምህናፅ ክመርሕ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይንዓፅዎን ኢና። ነቲ ብሰንኪ ዘይማዕርነትን ብልሽውናን ዝመጽእ ዕንቅፋትን ዘይምግዳስን ምጉዳል ፍትሕን ክንሰግር እውን ይድርኸና ክብሉ ስብከት ቃል ኣምላኽ ኣካፈሉ። እቲ ምስዛ ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ እትርከብ ሃገር ዘሎ ታሪኻዊ ምሕዝነትን ምትሕብባርን ምይይጥን ዘረጋግጽ ጽምብል ብዕለት 1 ነሓሰ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ጓቲማላ ላውሮራ ምስ በጽሑ እዩ ተጀሚሩ። ኣባው ድማ ምኽትል ዋና ጸሓፊ እቲ ሃገር ማርያ ሉዊሳ ራሚረዝ ተቐበለቶም። ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 2 ነሓሰ ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ንመናበይ ኣረጋውያን ቅድስቲ ተሬዛ በዓልቲ ካልኩታን ከምኡውን ናብ ቤት መቕደስ ክቡር ሓው ፔድሮ በጺሖም። ብድሕሪኡ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ነቲ ኣብ ካቴድራል ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዱስ ቁርባን መሪሖም። ኣባኡ ድማ ርእሰ ብሔር በርናንዶ ኣሌቫሮን፣ ምኽትል ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ጓቲማላን፣ ሓዋርያው ልኡኽ ቅድስቲ መንበርን ካህናትን ሰቡፉ ህይወት መነኮሳንን ከምኡውን ብኣማይት ዝቝጸሩ ምእመናን ተሳቲፎም። ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝለኣኽሎም ቃል ሰላምታ ንህዝቢ ጓቲማላ ኣመሓላልፉሎም። ኣብ መጀመርታ እዚ ናይ ኣስተንትኖ ህሞት ቅድም ቀዳድም ነቲ ክቡር ቅርበቶምን ቡራኬኦምን ከመሓላልፈልኩም ዝሓተቱኒ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ከምኡውን ፍቕራዊ ሰላምታኦም ከመሓላልፈልኩም እደሊ በሉ። ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ነቲ ዝበጽሕሉ ምኽንያት ማለት ዝኽሪ መበል 90 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ርክባት ቅድስቲ መንበርን ሃገረ ጓቲማላን ከምኡውን ዝኽሪ መበል 400 ዓመት ዕለተ ልደት ክቡር ሓው ፔድሮ ንምጽምባል መለኮታዊ ሓልዮት ኣምላኽ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኮነ ነታ ኣብዚ ዞባ ዝትርከብ ቤተ ክርስቲያን ፈጺሙ ከም ዘይጠንጠኖም ኣጉልሑ። እዘን ክልተ ጽምብላትን ዝኽረ በዓላትን በዚ ሕጂ ዝሰማዕናዮ ቃል ኣምላኽ ይበርሁልና። እዚ ድማ ነቲ ዓሚቕ ጥሜት ደቂ ሰብ ክዕግብ ዝኽእል ኣምላኽ ጥራዩ ክብሉ ድማ መስከሩ። ጥሜት እንጌራ ጥራይ ዘይኮነስ ጽምኢ ትርጉም ፍቕርን ተስፋን ጽምኢ ምሉእ ትርጉም ህይወትን ናይ ዘለኣለም ናብራን እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱሎም። ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ብዛዕባ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ብምስትንታን እዛ ሰንበት እዚኣ ከም እትገልጸልና ንቤተ ክርስቲያን ነቲ ሓቀይና ጸዋዕታ እትረኽቦ ኣብዚ ሰብኣዊ ኩንነት እዚ ምዃኑ ሓበሩ። እዚ ኸኣ ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገለ ዝብላዕ ሃብዎ ብዝብል ትእዛዝ ብምሃብ እንጌራ ቃልን እንጌራ ቅዱስ ቁርባንን ኣብ ኩሉ ግዜን ቦታን ንዝርከቡ ሰብኡትን ኣንስትን ከተምጽእ ንቤተ ክርስቲያን ተማሕጺንዋ እዩ። እዚ ጽውዓ እዚ ኩሉሳ ኣበርቲዑ ዝስማዕ እዩ። ከም ነቢ ኢሳይያስ ዝጸምአ ናብ ማይ ይምጻእ፣ جنزب زي باللغة متيو يبلع النابلة زيج الدر زنبرة زي يسوس كريستوس قلز باللع حابو كبل نزد تزاربو تعوعيد بزعبا قد النتات بزعينا قد زي باللوم كنكوون كم زي بالنايو زمحت أنا النابلو بسو كاردينال كم دخنت سموا مقدال فتحي كم وين سقاي مبزحتو قزيخا صعبين بلشونا أبقمت بمئتاو بزوح كنقبرو النخيل نقر كم زي اللون قلزو يخون امبر قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نتزلونان كنقبرو النخيلن كنقبري يزعد منا حموش تنقيران كل التعسان اخولو كوان تمسلنا نحناون بتحوت كئلتنا مقب تطراي كوان تخونا تتأمر زقبر املاخ نتوم دك مزامرتي نتحيدات ريتوم اب ايدي يسوس مساوف في ويو زبزحلوم اب هيوتناون كمو يزقات منا نقوي تاق زينان كئلتنان لقسنان دروتنتنان كنهبو خلنا نزي وهبتات الزي نربح بزوحات كخوون يبزوحو كبلوين اقلحو تمالسونوي الات سلستان حساب سو كاردينال بارولين ابقاتي ملا ابزا كايد ومبصح مصر سابهير التهاجر اري بالون بدحريو دما مستوكل تدك ابات ركبات زت قال ليو زنبره كاتسيلوم دما بسو كاردينال بارولين مس منيستر قدايات وصايت تهاجر كارلوس راميرو مارتينيز توكلت ديبلوماسياوي اكالاتن تراخيبوم لومي سولوس الات اربعتن حسا نايمو داتا معالت مبصح بمخانو وانا صحافي قدست منبر مس بصوان باباساتن كهناتن التهاجر تراخيبوم اتي مبصح ابتي ام محدار مكسيكو زركا بيت مقدس قوامي سجدات قدوس قربان زكايدلو نايت رئسه سبخاتات مكاره نقدت بزعرق مسوات قداسي يو كزازم
0: أب كل التشعن سرنا شو عدنا عمت أم حرات أب سئول زكايد على محقق كنا من أصيات حد عمت تراي تريفو أب زلو وان وقعون هاي تفت سامك وهم مزمور تبعتي هلق أنا نعلم سعرية إيه زبل أرس زلو مخانو بوقعكم التحبر زينا فاتيكان أفليتو نعمرو من ولدو من أصيات كاثوليكاويان زك ألحق أنيت إيو نزق تسل على ما ويك أنا من أصيات زمل كتوقعون مزمور كم زق أربعن أزدما لك حد عمد كلمي اتمادة بزحبار زلو كوينو اتي مرح مزمور زنايتي كاب على سلستك ساب على شمونتنا حاسة كل التشعن سران شوعة عمد محرات ابي سايقل خكايد نعيز توسن اقرام متخخاب كاتولكان من اسات كانا زي سرع مقانو زينا باتيكان يمالاقت اتي تبعاتي هلغا انا عالم سعرية ايه زر استمزمول نتين عالماويك انا من اساد زتمرز اكوينو اجوخم انا عالم سعرية ايه زبل كابوانجيل يوحنس مرعف عصر تشدست فقر سالسان سالستان زتوصد اكوينو زعان هاي تفتسامة مرح مزمور بحيالوك انقواتات مالت بغانقا كوريا انجليز فرنسا سباينا بورتوغال اتاليان كتقرب ايه اتا مرح مزمور نعاس عبني دك اسكازالغا تبرابر تقوع عز بزبل عدم إيا التبقس حدا العمان عايز مزمور نايتفتس عامة ترقوم تباق أنا مقرب إيو لعلو خلو لقنة تساعتفتي نتمت خخاب أبزد دالو لقوان كمقوام دمتس كوينو كقل قل إيو نفسو كف حتام تزامادي كأني تكهلو اللو نتساعتفت زخون بزوح زخر حيزو زخيد تي مرحى مزمور وزيت نايتي كفوت وددر كوينو تي عمام نتي عجوخم نعلم سعرية إيه زبل مرح كالة على محقوف كنمان أسيات زي ترقم حدش درسات مفتار إيو نيرو تتبقصو عوت كوينو كاب واتس أحاقرات زمتسو كل تميتن تسعان أربعة حويسو أربعة تميتن سارسان أربعة درساتات مزامر كاريبو إيو بدي حرزي تستمر تسامزمور نخط أردق نبناي كدست منبر ناي على ماويان سدرابيتن هواتن زحالي لعلوه بتصفت كدست منبر كم اتلاع ك زينا فاتيكان يحبر اتعامر مزمور بكوريا وموزيك اينا فرانسيس جيون كيم زي ترالوات كوينا تعامي حاقرون بحلون كتن تبارق اون كمزقابران بعبي بقوانقوا كوريا ززمار الدمتي مسباح لو مسارحتات وشتا عدي بقواناوي اوود عدبا زوها هادان ايا تي موزيك اوي فيديو ملك عمدرن ملكة ترئتاتن سيقول زار كوينو ابسمتس حاقين تساتفتي انتاي كم زيز بايومن مجام مرتاق زيان مرعي زيحق زي ايو كم لمدي اب معالتات سبخاتات ቅድሚ እቲ ቀንዲ ምትእኽኻብ ኣብ ሴኦል ክካየድ እዩ ካብ 29 ሓምለ ክሳብ ዕለት 2 ነሓሰ 227 ዓመተ ምሕረት 15 ሰበኻታት ኮርያ ንነጋድያን ናብ ሰበኻታትን ኣባይቲ ስድራን ብምቕባል ቅድሚ እቲ ኣብ ሴኦል ዝካየድ ፅምብል ኣብ ሂወት ናይቲ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ካኣትውን ክላለዩን እዮም ድሕሪ ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ 995 ዓመተ ምሕረት ኣብ ማኒላ ዝተኻየደ ዓለም ሕቀፉ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ እስያ ክካየድ ንኻልኣይ ግዜ ክኸውን እዩ እዚ መደብ እዚ ኣብታ ካቶሊካውያን ውሕዳት ዝኾኑሉ ሃገር ንፈለማ እዋን ክእንገድ እዩ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ብዓበ ሃይማኖታዊ ብዙሕነት ዝለለ ሕብረተሰብ ካቶሊካውያን ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ብግምት 12 መእታዊት ይውክሉ ምዝገባ ተሳተፍቲ ኣብ ርሒ ጥቅምቲ 226 ዓመተ ምሕረት ዝኽፈት ኮይኑ ኣብ ንውሓት ፃነሖትን ዝተመርፁ ፍጻሜታትን መሰረት ብምግባር ዝተፈላለዩ መሳለጥያ ክቐርብ እዩ ኣብ ኢድ ቴሌፎን ዝፀሓን መተግበሪ ዝተዋደደ ስርዓት መስመራዊ ስነ ምንቅስቃስ እውን ይምዕብል ኣሎ ከምቲ ኣብዝ ሓለፈ ሕታም ዝነበረ ኣጋይሽ ምቕባል ብዓብኡ ኣብ መላእ ርእሲ ሰበኻታት ሴኡል ብዝርከቡ ኣባይቲ ስድራን ቁምስናታትን ክቐርብ እዩ ድሮ ኣስታት 230 ሰበኻታት ንመንእሰያት መዓልታዊ ሂወት ቤተ ክርስትያን ኮርያ ምእንቲ ክራኽቡ ንኣእንገድቲ ኣባይቲ ስድራ ብንጥፈት ይህነፃ ኣለዋ ዓለም ሓቆፍ ቅን መንእሰያት ሴኡል 227 ዓመተ ምሕረት ናይ ተስፋ ፅምብልን ምስክርነት ኣቀባብላን ምትሕግጋዝን ኮርያን ሰኡልን ክኸውን ዝከኣለና ፃዕሪ ክንገብር ኢና እንክብሉ ናይቲ ከባቢ ኣሰናዳኢ ሽማግለ ዓለም ሓቁፍ ቀና መንስያት ኣቦ መንበር ናይ ሰኡል ርእሰ ሰበኻታት ሊቀጳጳሳት ፒተር ቹንጉሱንታይክ ንዜና ቫቲካን ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ሓቢሮም እቲ ኣሰናዳኢ ሽማግለ ምድላዋት ካብ ዘበግስ 3 ዓመት የቁፅር ኣሎ ሕጂ ድማ ቁምስናታትን ኣባይቱ ስድራን ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ኣማኢት ኣሸሓት መንእስያት ቅድሚ ምቕባለን ዘድለ ህንፀ ያቐረበ ኣሎ ዳርጋ ዘድሊ ህንፀት ይረኽባ ኣለዋ ዳርጋ 30,000 ወለንቴናታት ኣብቲ ፍፃሜ ክተሓባበሩ ትፅቢት ይግበር ድሮ ሓያሎ ኣማኢት ኣብ ስራሕ ኣለዉ ኢሎም
1: ሰራዊት ኣሜሪካ ነቲ ሃገረ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣሜሪካ ብባለስቲክ ሚሳይል ንምድብዳብ ዝገበረቶ ፈተነ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም ዝተዛዘመ ገሊፆም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣሜሪካ ደብዳባት ባሌስቲክ ሚሳይል ንምክያድ ዝገበረቶ ፈተነ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ማዕበል ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ሰራዊት ኣሜሪካ ሓቢሩ ማእከላይ ኣዛዚ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ ኢራን ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣሜሪካን ኣብ ወሽመጥ ሄርሙዝ ኣብ ዝርከብ መራኽብን መጥቃዕቲ ብምውራድ ብዓሰርተታት ዝቝጸሩ ዒላማታት ናይ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ከም ዝወቕዐት ገለጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስታዊ ረድዮ ኢራን ከም ዝጸብጸቦ ሓደ ወዲ 2 ዓመት ቈልዓ ዝርከብዎም 3 ሰባት ኣብ ደሴት ኬሽምን ኣብ ደቡባውን ምዕራባውን ክፍልታት እቲ ሃገር ድማ ተወሳኺ ቦታታት ከም እተቐትሉ ገለጹ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ እዚ ግጭት እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሰሙን እዩ ተፈጺሙ እዚ ድማ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ንሃገረ ኢራን ዝድግፉ ወከልቲ ሓይልታት ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ናይ መጀመርታ ሓባራዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም እዩ ተኻይዱ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ወርሒ መያዝያ እተሰማምዓሉ ናይ ተኽሱ ምቁራፅ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ ዝፈርስ እዋናት ሒዘን ተኸታታሊ መጥቃዕትን ደብዳባትን ተለዋዊጠን ይርከባ ኣለዋ እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን እዘን ሃገራት ንኣዋርሒ ዝጸንሐ ኩናት ደው ንምባል እዩ ዝነበረ ሃገረ ፓኪስታን ብወገና ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ተሄራንን ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ትቕጽል ከም ዘላ ብምግላጽ ክልቲኦም ወገናት ናብቲ ናይ እስላም ኣባድ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ክምለሳ ጻውዒት ኣቕሪባ ትርከብ ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ሃገረ ፓኪስታን ታሂር ሑሴን ኣንድራቢ ኣብ እስላም ኣባድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ዝርርብ ነቲ ኩነታት ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ሄርሙዝ ዘሎ ኩነታት ንቡር ንምግባርን ንምቅላልን ይቕጽላሎ ክብል ኣመልኪቱ
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ

ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። على معلة حموشة نحاسك لتشعن أسران شدشة نحمد محلة مدبة فنونا رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعة عب دنفر كولورادو زكايد نبزولو مبال 244 لعلوي قوبا اي فرسينات كولومبوز محلال فو ناي مسمع ريت مال اختي رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعة عب روان لارسا كتماكي قالي نبزكايد زولو عالم حقوف عالم لقاوي كاتوليكا محبر من رخب بزوحان زم محلال فو مال اختي عب دبوب كوريا سيئولا بزركة بممبرت ببسونج عب مونج فلالي حيمانوتات نحبار زيت زنقاق حناي كدست منبر لعلوعي بيت صحفت هي انت كاردينال كوفاكاد اب مونغو كريستياناون كونفوشاون توفيتات كداماوي وقعو زيت على تاربعة نحاسب زسمعو مدرق مزبقسو بزعباء تي اب كرباء وان استات سساشح زقمتو مروكاويان ناب سباينا سيوتا زعاتو ناب زمتصلا حقرم كمتا مالسون بزعباء ازي كونتات زي عمع كيلوم ناي تانجيري لكباباسات اميليو روشا جراند زينا فاتيكان زكاروك على محطتة أبز ملكتوك عندي أرقستات ستكوركم زخوون أقدمنا نحبر ناي لو مما دب فنونا نوحو حجي جمرك سابسا مما دبنا متنحكم ممسان أخت قبرو كاب زينا فاتيكان السنادات مدب قوانقو تقرينا نحدم سلام طاناي بسحكم منابلنا نبناي لما دب فنونا سقاقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا اجد كتاتلو زلخم زينا فاتيكان مدبق وانقا تقرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبر عصر تربعة نفرسيناتات كولومبو بيزات حادنات بمعباي بسراحات قبر الصناء دمانتهم ازيوم زيتات اقامو بمقلقال نبيات سنيت كخونو يلابو ابزان ناتا قمامعة تتخيد زلح عالم دلدلات بمحنات عرق بمصفاحن نبيات سنيت كخونو على تربعة نحاسة اب دنفر كولورادو زكايد نبزلو مبل 204 عن أربعة لعلوي جوبا إيناي سرعة فرسينات كولومبو أبزم محلال فوناي مسمع رية مر أختي التبابيعهم أن توم أبدأ خيبة الساتفو لباو سلامة أقربهم بزعبا إتي أبتي حدا نحنا حدا إنا زبل مرحك عال نايت أخيبة كوم أون بزعبا تباقى بحريات حدا نتن قبر صنعين كل تمسر توم متكلات فرسينات كولومبو يستنتنو أبناي مودة تدرار دك أمزامرتو كلهم حدا كخون زبل إيسو زقربوت وصلت حد النت لنفسه كفولو دو آمنتي بحلاف النت ستوهب هي بمخانو أسميرهم معقاب حد النت مبزحتي يقزيك قليل أي كونن كم نبور ونكو السادة أي كإلن إيبق نعنان تحوتن زاتة بنطفات كقسكوس اللووس لازي فرسيناتات كولومبو كابس درابيتو من محبر السبا من جميرهم نابتزن وبرولون زاقل قلولون سفيح محبر السبات نتي كريستوس داليو السنيت كمسكرون كاسفحون التبابي عام أبزي مبزحتي يقزي بمقم معن سحولك على تنزل الزمن دلدلات كحانتو زتحرون بزدق على موطن تسعاررتي مرقات ستات نمت عراق زتحرون نبيات سنيت عزيوم يدليو يوم إلوم بسم نزتات عقامو زفتسمو سراحات نبعلوم ناب حد نزوصد مقدو كخونو كمزخولو أستبحيلوم نزتات عقامو نمحقاز إدنا خنزر قحن كلنا أبمانغو إتوم زهبون زقبلون كمؤون أبمانغو إتوم بحبار كوينام نحواتو من أحاتو من زحقزو وسن سمم معي معبل بزخم زي قبر صنعي مكرارك سبات من اللاشت راي زي كونس حونتن معباين نتي اب حمرات كريستياناوي هوت زول حبرات نمدل دالن حيا المسارحي يقون نفرسيناتات كولومبو نتي بمصراتي اوم بسو ميكايل ميك جيفنز جمارو تلقب مقصالو من ايدوم نلحاد زمن زاكل اتسرعات نتوم زي تولدو نفس صورة ديتات نسددو كريستيان قدات وقن زي حقام سجار دك صباتن دخاتاتن تقالعتن كموون نتوم أبحد دقاتا حبرة سبزنبرو فقر كريستوس نمر أيكم زسرح أستوب حيلوم بيت مقري كبابتاتن بدرجة حقراون أهقراون ودابي أم أبيلوم بزو أسلو تبق صوتات كابل لقسي أتم حبر ما عليها زي بلوم سباتتك أمتو كوينوم إيوم بوغاني نقاط علي لقسي ما حبر سبكم نتوم عدليناتات زيكون السبات عميق مسقاناي أقلت تعارتاتكم نبزوح عمتات فراكم زهلو دما أمنات قالوا النبي لهم نخلهم أولاد سرعة فرسينات كولومبون أبايت صدر أمن حوريو براكي قدم محابهم أيو لعلوي قبائي تسرعة نأمال دنة مريم إنو بيتا كريستيان بسوء ميكايل ماك جفين أو كيفهم زم حلالفون هاي مسمع رياتما الأختي زازيمهم
ሎሳሊካና ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 አብ ሩዋንዳ ርዕሰ ከተማ ኪጋሊ ዓለማዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ናብ ዘካይዱ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ሓቂ ሰብኣዊ ክብሪ ሰላምን ሓልዮት ፍጥረትን ሱር ዝሰደደ ስነ ኣሕዛዊ ርክብ ከስፍሑ ይላበዉ መበል 13 ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙሓን ብሓቅን ምኽባር ሰብኣዊ ክብርን ዝተደረኸ ስነ ኣሃዛዊ መሳርሕታትን ስነ ስልትን ከስፍሑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ናብ ዝካየድ ዘሎን ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ዓለማዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ናይ ቅዱስቲ መንበሮና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ፃውዒቲ ኣቕሪቦም ምዉቕ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ነቶም ተጋባእያን መንፈሳዊ ቅርበቶም ኣረጋጊፆም ዘካይድዎ ዘተ ነቲ ናይ መራኸቢ መድረኻት ንሓበራዊ ረብሓ መላእ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ንምስጓም ዝግበር ፃዕርታት ሓድሽ ድረኸይቲ ክህብ ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም ተጋባእያን ክውንነት ስነ ኣሕዛዊ ዘመን መብዛሕትኡ እዋናዊ ሂወት ብስነ ኣሕዛዊ እደ ጥበብን መርበብን ዝድረኸ ምዃኑ ኣስተብሂሎም ጉሩም ሰብኣውነት ብዝብል ኣርእስ ዝለግሶ ሓደ መልእኽቲ ተወጊሶም ብመርበብ ዝግበር ርክብ ሓበሬታ ንምትሕልላፍ ጥራይ ከም ዘይኮነ ኣዘኻኺሮም ባህሊ እውን ይፈጥር ሰባት ንዓለም ብኸመይ ከም ዝርድእዋ ይቐርፅን ንሓበራዊ ሕልና ብዕምቀት ይጸልውን ቢሎም በዚ ድሕረ ባይታ ዘቕዱስ ኣቦና ንተጋባእያን ስነ ኣሕዛዊ ርክብ ንባህላዊ ስኒት ከባብያዊ ሓልዮ ዝብል ናይቲ ዓውደ ጉባኤ መራሒ ቃለ ንምስጓም ዝሕግዝ ግብራዊ መገድታት ክድህስሱ ኣተባቢዖም እቲ ዘካይዱ ዓውደ ዘተ ብሓቂ ዝምራሕን ኣብ ምኽባር ክብሪ ነፍሶ ከፍ ሰብ ዝተሰረተ ናይ ርክብ ስልትን መሳርሕታትን ክመርሕ ተስፋ ከም ዘሎ ዎም ገሊፆም ከምዚ ዝበለ ኣቀራርባ ነቲ ወንጌላዊ ክብርታት ሕብረትን ሰላምን ዘንፀባረቐ ባህልን ምህናፅ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኣብ ርእሲኡ ድማ ሓላፍነታዊ መጋብነት ከባቢ ከተባብዕ ከም ዝኽእል ኣስተብሂሎም ኩሎም ኣብቲ ጉባኤ ንዝሳተፉ ዘለዉ ንኣማለድነት ማርያም ኣደ ቤተ ክርስትያን ኣሕሊፎም ብምሃብ ስርሖም ነባሪ ፍረ ክህልዎ ጸሎቶም ኣረጋጊፆም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃዋርያ ቡራኪኦም ከም መብፅዓ ጥበብን ሓልዮትን ብጎይታ ኣመሓላሊፎም ኣብ ደቡብ ኮርያ ሴኡል ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሶንግ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ጆርጅ ጃኮብ ኩቫካድ ኣብ ሞንጎ ክርስትያናውን ኩንፉቻውን ትውፊታት ቀዳማዊ ወግዓዊ ዘትዕልት 4 ነሓሰ ብዘስምዖ መደረ ኣበጊሶም ክርስትያናዊ ረአይ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ መሬትን ከምኡውን ኩንፉቻዊ ህልዮ ዶንዶቶንግ ማለት ዓብዪ ሓድነት ካብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ፍልስፍናውን ባህላውን ኩነታት ዝብገስ እዩ ይኹን እምበር ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ዝኾነ ዓሚቕ ባሕጊ ደቂ ሰባት ከም ዝገልፁ ኣስተብሂሎም ሰላማዊ ንኩሉ ዝሓቁፍን ደገፍን ሕብረተሰባት ምህናፅ ዝያዳ ፍትሓዊ ዝያዳ ስኒትን ዝያዳ ርህርሁን ዓለም ክፈጥሩ ዘኽእሉ እያቶም እንክብሉ ካርዲናል ጆርጅ ጃኮብ ኩቫካድ ዕለት 4 ነሓሰ ኣብ ሶጋንግ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ሴኡል ደቡብ ኮርያ ዝጀመረ ናይ መጀመርታ ክርስትያናዊ ኩንፉቻዊ ናይ ሓባር ዓውደ ዘተ መኽፈቲ ኣብ ዝስምዖ መደረ ገሊፆም እዚ ክሳብ ዕለት 5 ነሓሰ ዝቕፅል ዓውደ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃይማኖታዊ ልምድታት ናይ መጀመርታ ወግዓዊ ዘተ ኮይኑ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ምስ ሱንግ ኩዩንኩዋን ኮንፉቻዊ ተቋም ጉባኤ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኮርያን ሶጋንግ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብን ብምትሕብባር ዘዳለዎ እዩ ኣብ ትሕቲ ዘተ ብዛዕባ ኣበርክቶ ክርስትናን ኩንፉቻውነትን ኣብ ርእየት ሕብረተሰብ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ መሬትን ዳቶንግን ዝብል መራሒ ቃል ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ዘተ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ምሁራት ኩንፉቻውያንን ካቶሊ ካውያንን መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ኣብ ዘተ ዝነጥፉ ሰባት ብብወገኖም ናይ ዝስዕብዎ ልምድታት ኣበርክቶ ክምርምሩ ዘተባብዐ ኮይኑ ካርዲናል ኩቫካድ እቲ ኣኼባ ረቂቕ መምርሒ ክርስትያናውን ኩንፉቻውን ዘተ ብምቕራብ ከም ዝተኸፈተ ኣመልኪቶም ኣገዳሲ ስነ ትምህርታዊ ዓወትን ኣብቲ ናይ ሓባር ጉዕዞና ናይ ምስማዕን ሓድሕዳዊ ምርድዳእን ርኡይ ስጉምቲ ንቅድሚት ከብሉ ከም ዝኽእሉ ኣስሚሮም
ናይ መወዳእታ ስሪት ናይቲ መምርሒ ኣብ መዛዘሚ ናይትን ክልተ መዓልታት ዝፀንሕ ኣኼባ ክሕተም ምዃኑ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቀ ኣቕሕ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ኢንዶኔል ጃንካራትነ መብርሒ ሂቦም ካርዲናል ኩቫካር ኣብ ዘስምዖ መደረ ክርስትናን ኩንፉቻውነትን ማለት እዞም ክልተ ካብ ዓበይቲ ስልጣነ ትውፊታት ዓለምና ንግብረ ገባዊ ባህላውን ማሕበራውን ማዕባለ ሕብረተሰባት ብዕምቀት ከም ዝቐረፁን ንሕብረተሰባት ፅቡቕ ግብረ ገብን ኣገልግሎት ዝህብን ሂወት ከም ዘነቃቅሑን ኣስሚሮም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ልምድታት ዝግበር ዘተ ግን ክሳብ ሕጂ ድርብቲ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ከምዚ ዝበለ ዘተ ኣብ ሓድሕዳዊ ምክብባርን ሓባራዊ ተወፋይነትን ንሕውነትን ውህድ ማዕባለ ሰብኣውነት ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ክልቲኦም ኩንፉቻዊ ርእየተ ዓለም ዳቶንግ ክርስትያናዊ ራእይ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ኣብ ውሽጢ ዓሚቕ ማሕበራውን ፖለቲካውን ግብረ ገባውን ቅልውላዋት ዘጋጥሞም ማሕበረሰባት ከምዝተቐልቀሉ ገሊፆም ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት ንሰባት ኣብ ዘይርግፅነትን ለውጥነ ክመርሕ ዝኽእል ናይ ተስፋ ኣድማስን ምቕራብ ዝተወርሱ ልምድታት ብመሓዝ መገዲ ዳግማይ ከምዝተተርጎሙ የጉልሑ ኮንፉቻዊ ርእየት ከም ዝገልፆ ነቲ ልዑል ሸቶ ሕብረተሰብ ዝምልከት ኣገዳሲ ረኣይ ንምድላይ ናብቲ ዘይበርስ ውርሻ ከም ዝቐየሮን እዚ ረኣይ ዝድሒሩ ኣብቲ ዕግርግሪ ዝመልኦ እዋን ምስዓብቱ ከም ዝማዕበለን ኣብ ማዕራፍ ልእዩን ማለት ናይ ፍልቀት ስርዓታት መፅሓፍ ስርዓታት እዚ ረኣይ እዚ ብኣምሳል ናይ ሓደ ዘመን ዓብ መገዲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ሰማይ ዝሰዓረሉ ዘመን ይገልፅ እዚ ድማ ንዳቶንግ ብሰነ ምግባራዊ ክብርታት ፍትሕን ሓባራዊ ረብሓን ዝምራሕ ሕብረተሰብ ዝፈጠረ እዩ ስራሕ ብዘይርእሰ ፍትወት ተመቃሪሑ ናይ ሰባት ኣፈት ድማ ክፉት ኮነ ውልቀ ሰባት ብትግሃት ይሰርሑ ነበሩ ንውልቃዊ ረብሓ ዘይኮነስ ክእለቶም ኣብ ኣገልግሎት ካልኦት ከቐምጡ ቅኑዕ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዩ እቲ ፅሑፍ ውልቃዊ ቅርፂ ሰብኣዊ ዝምድናታትን ሰናይ ምምሕዳርን ዘተቃለለ ዝተዋደደ ግብሪ ገባዊ ቅንዕና ዝምልከት ረኣይ ያቐርብ ስለዚ ህልዮ ዳቶንግ ኣብ ዝምድናታት ሓላፍነትን ሓባራዊ ረብሓን ዝተመስረተ ማሕበረ ግብረ ገባውን ስነ ፅባቐን ኣድማስ የቐርብ ንሰብኣውነት ከም ሓደ ንሓድሕዱ ዝተኣሳሰር ማሕበረሰብ ኮይኑ ፅቡቅ ሂወቱ ኣብ ሓድሕዳዊ መተሓጋጋዝ ዝምርኳዝ ምዃኑ ኣፍልጦ ይህብ ናብ መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ ብምቕናዕ ዮሃንስ በዓል ጳጥሞስ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ሓፂያዊ ግዝኣት ሮማን ዝነበሩ ኣብ ንእሽቶ እስያ ንዝርከቡ ማሕበረሰባት ክርስትያን ዝፀሓፈ ብተምሳለ ባቢሎን ብመንፅር ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ትንቢታዊ መብፅዓታት እስራኤል ብሓድሽ ንባብ ኣቢሉ ዳግማይ ተስፋ ከም ዝሃበ ገሊፆም ኣብ መደምደምታ እቲ ራእይ ዮሃንስ ምምፃእ ሓድሽ ሰማያትን ሓዳስ ምድርን የበስር እግዚኣብሄር ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ክነብርን ንኩሉ ንብዓት ክደርዝን ንፍጥረት ብፍትሕን ሰላምን ብሓድነትን ክሕድስ እዩ እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ፍፃሜ መደብ ድሕነት ኣምላኽ ዘመልክት እዩ ዮሃንስ ንኣንበብቱ ባቢሎን ማለት ግፍዕን ዓመፅን ሞትን ናይ መወዳእታ ቃል ከም ዘይህልዎ ከረጋግፀሎም ይፅዕር እግዚኣብሄር ንፍጥረት ይሕድሶ እምበር ኣይጥንጥኖን መደቡ መድሓን ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ዕርቂ ኩሉ ነገራትን ምልዋጥ ፍጥረት ከም ዘለኣለማዊ ማሕደሪ ኣምላኽ ዘጠቓልል እዩ ብዝተፈላለየ ባህልታት ዝተቐርፁ እኳ እንተኾኑ ክልቲኡ ራእይ ግን ንባህሊ ተኣማንነትን ንዝቕየር መጻኢ ክፉትነትን ስለ ዘወሃህድ ደራኺ ኮይኑ ይቕፅል እዚ ድማ ዕላማ ናይ ዝሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ምዃኑ ሓቢሮም ነፍሲ ወከፍ ባህሊ ንምዕቃብ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓድሕዳዊ ምምሃሃርን ምትእስሳርን ብሓባር ክዓብዩ ንምኽኣልን እዩ ናይ ሓባር መርገፂኦም ክምርምሩ እንከለዉ ኣብዚ ናይ ውድድርን ዘይምዕርዩነትን ዘይፍትሓውነትን ዘመን ክርስትያናዊ ተስፋ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ከምኡውን ኩንፉቻዊ ንዳቶንግ ዓብ ስኒት ዝገብርዎ ተወፋይነትን ምፍልላይ ርእሰ ፍትወትን ጭቆናን ዘይተርፍ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝነፅግ ዓሚቕ ተስፋ ዝህብ ራእይ ከም ዘቕረቡ የስተብህሉ ክልቲኦም ኣብ ፍትሒ ስኒትን ሙሉእ ምዕባል ሰብኣውነትን ዝተመስረተ ዓለም ይሓስቡ ማዕረ ማዕርኡ ድማ መሰረታት ናይዚ ለውጢ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ምዃኑ ኣስሚሮም ንክርስትና ምሕዳስ ሰብኣውነትን ፍጥረትን ካብቲ እግዚኣብሄር ብክርስቶስ ዝገበሮ ተበጃው ተበግሶ ዝተሰረተ እዩ ስነ ምግባራዊ ኣካይዳ እምበኣር ማሕበራዊ ፅቡቅ ባህር ጥራይ ዘይኮነስ ዝረአ መግለፂ ሕብረት ምስ ኣምላኽ እዩ በንጻሩ ኩንፉቻውነት ስኒት ካብ መለኮታዊ ቤዛ ዘይኮነስ ካብ ግብረ ገባዊ ምልማዕ ውልቀ ሰብ መምርሒ ፅቡቃት ገዛእቲ ትምህርቲ ብስርዓታዊ ልምዲ ከምኡ እውን ስነ ምግባራዊ ስርዓት ዝምድናታት ደቂ ሰባት
ሰዓት እዩ እዚ አገዳሲ ሕቶ የለዕል ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ኣብ ህወት ቅዱስ እግዚኣብሄር ካብ ምስታፍ ዝተሰረተ እንተኮይኑ ኣብ ትውፊት ክንፉቾ ስነ ምግባራዊ ስጉምቲ ዝዓመቕ ድርኺት ዝፈጥር እንታይ እዩ ባዕልኻ ምልማዕ ሰናይ ሕብረተሰብ ተኣማንነት ንሰማይ ወይስ ንሓደ ውሽጣዊ ፅቡቅ ኣፍልጦ ምሃብ ዋጋ ዘተብልክዕ ነዚ ፍልልያት ኣብ ምዕቃብ ነፍሶ ከፍ ትውፊት ናይ ተኻልእ ክፈታትን ክህብትምን ኣድማስ ከሰፍሕን ኣብ ምፍቃድ ምዃኑ የብርሁ ክርስቲያናዊ ረኣይን ኮንፉሽያዊ ህልዮን ክልቲኦም ንሓደ ዓሚቕ ባህጊ ደቂ ሰባት ድምፂ ከም ዝህቡ ገሊፆም ናይ ሓባር ህወትና ምስናይ ብሓቂ ሰናይን ፅቡቕን መገዲ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣብ ምዉቕ ምሕዝነትን ሓድሕዳዊ ሓልዮትን ዝነበረ ስነ ምግባራዊ ፍትሒ ክብሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብን ኣፍልጦ ዝህብን ዘስፍሕን ሰላም ካብ ፍልልያት ዝውለድ ስኒት ከም ናይ ሙዚቃ ቃናታት ኣብ ሓደ ዜማ ምውህሃድ ወይ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመፁ ሰባት ሓደ ማሕበረሰብ ክኾኑ በዚ ምክንያት ሃይማኖታት ግብረ ገባዊ ምሕዳስ ማሕበራዊ ስኒትን ምሉእ ማዕባለ ሰብኣዊ ስድራ ቤትን ብምውራድ ፍትሓውን ሓቀይናን ሰብኣዊ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ስነ ምግባራውን መንፈሳውን ጥበብን ኣብ ኣገልግሎት ከቐምጠ ሓላፍነት ኣለዎን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እዚ ተልእኾ እዚ ምስ ኩሎም ሰናይ ድሌት ዘለዎም ሰባት ብምዝታይ ተቐቢላቶ ኣላ ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ፍስሓን ተስፋን ውሳኔኡ ቤተ ክርስቲያን ኩሎም ሰባት ኣመንትን ዘይኣመንትን ብማዕረ ነዛ ኩሎም ብማዕረ ዝነብሩሉ ዓለም ንዝግባእ ምምሕያሽ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ብልቢ ተኣምን ከምዚ ዝበለ ህልዮ ግን ብዘይ ቅንዕናን ጥንቁቕን ዘተ ክጭበጥ ኣይክእልን እዩ ብዝብል ተገሊጹ ዘሎ እዚ ናይ መጀመርታ ክርስትያናውን ኮንፉሽያውን ዘተ ንመጻእ ኣኼባታት ቅጥዓዊ ክኸውንን ካብ ስነ ትምህርቶም ምልዋጥ ኣዝዩ ዝያዳ ምዃኑን ከረጋግጽ ኣብ ክንዲኡ ድማ መጀመርታ ነባሪ ዕርክነትን ነባሪ ጉዕዞ ዘተን ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎም ይገልጹ ሊቀ ጳጳሳት ኡንዱኒል ጃናካራትነ ኮዱቱዋካ ካንካናማላጌ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕዕ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለ ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ እቲ ኣኼባ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ኮንፉቻውያንን ኣብ ዝምድናታት ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍትን ሰፊሕ ኣድማስ ዘተ ሓድሕዳዊ ምምሃሃርን ምትሕብባርን ኣብ ኣገልግሎት ደቂ ሰባት ዘቕርብን እዩ ንርክባት ክርስትያንን ኮንፉቻውያንን ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ጉዕዞ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተመሰረት እዩ ኢሎም ብተወሳኺ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘለናዮ ዘመን ዘርእስቱ ኣዋጅ ጠቂሶም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብዘን ሃይማኖታት እዚኣተን ሓቀይናን ቅዱስን ዝኾነ ነገር ኣይትነፅግን እያ እንክብሎ ኣረጋጊፆም እቶም ተሳተፍቲ ፍልልያትና ንምድምሳስ ዘይኮነስ ሓድሕዳዊ ምርድዳእ ንምዕማቕ ካብና ንሓድሕድና ንምምሃሃርን ንሓባራዊ ረብሓ ደቂ ሰባት ጎኒ ጎኒ ንምስራሕን ከም ዝተኣከቡ ኣስሚሮም እዚ ድማ ክርስትያንን ኮንፉቻውያንን ብዙሕ ተመሳሳሊ ብድሆታት ከም ዘጋጥሞምን ብሓባር ምላሽ ክህቡ ከምዚ ተፀውዑን ብምስትብሃል ንኣቦ መንበር ናይ ተቋም ስነ ትምህርቲ ኮንፉቹ ጽንግዮን ኩዋን ቾይ ጆንግ ሱ ምስቶም ካልኦት ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳተፉ መሻርክቲ ነቲ ተበግሶ ዝደገፉ ኣመስጊኖም ኣብ መዛዘሚ እቲ ዓውሎ ዘተ ናይ መወዳእታ ስሪት መምርሒ ክርስትያናውን ኮንፉቻውን ዘተ ክሕተም እዩ ብጉጅለ ምሁራት ብኣተሓባባሪ ኣባ ፓውሊን ባታይሩዋ ኩቡያ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ዝተላለወ ሰነድ ኮይኑ ንካቶሊካውያንን ንኩሎም ኣብ ክርስትናውን ኮንፉቻውን ዘተዝግደሱን ዝዓለመ እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ዓውደ ዘተ ናይ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ጉባኤ ኮርያ ቦመንበር ናይ ሰበኻ ስዎነ ጳጳስ ማትያስ ኢዮንግ ሁንሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብዛ ብፍልልይ ግጭት ቅልብላው ስነ ምህዳርን ስነ ምግባራዊ ዘይርግፅነትን ዝተለለየት ዓለም ሓባራዊ ክብርታት ናይ ክርስትያናዊ ራእይን ናይ ኮንፉቹን ሄልዮ ከም ኣድማሳዊ ሕውነት ኣኽብሮት ንሰማይን ፍቅርን ሰብኣውነትን ነቲ ንሰብኣዊ ስድራ ቤት ዘጋጥሞም ብድሆታት ንጹር ምላሽ ከም ዝህቡ የስተብህሉ ኣቦ መንበር ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ሶንጋንግ ኣባ ሉክ ጆንግ ሂዮክ ሲም ኣብ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መደረኦም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኮርያ ኣብ ምሁራዊ ምርምር ዝተሰረተ ትሑት ጅማሮ ብምግባር ብዙሓት ካብቶም ቀዳሞት ኣመንቲ ድማ ኣብ ትውፊት ኮንፉቹ ዝተመስረቱ ምሁራት ምዃኖምን ብምዝኽኻር ካብዚ ኣረኣእያ ዚ ብምብጋስ ምትኽኻብ እዞም ክልተ ትውፊታት ንኮርያ ሓድሽ ነገር ዘይኮነስ ባህርያዊ መቐ
قصتنا يتدرو أنك فلو تاريخ إيو أبزين أي حبر بالدهوتات زر أيل زل أوان تي زدلي بتهوا خصم مع مقبر زيكونس مقنع أننا تعقستن زقبر زتا إيو إلام كاب موروكو زمتو أستاد سساشح سدتيناتات ناب زمتسلو مس تسادادو بوغن موروكو لكا باباسات إميليو روشا غراندي كاب تانجر بيتا كريستيان بخامي كتحق زومي كامز ودبت نزينا فاتيكان أبسهبو مغلسي يحبرو لحر حيالو معالتات جاملو ممتا سدتيناتات دوب موروكون سبايناوي كبابي سيوتان ببقروب ناب نوبوري ملس اللو مادريدن راباتن ببزحي توم أبسكو ديز تساتفو سدتيناتاتن بزحزموتن كفال عاليو انكالو سبب مزي سباينا بوحدو سوسان شوحتن سباتي كمزموتو كحبرو انكالو منستري وشت او قدات مروكو دما عصر تحر سباتي كمزموتو ايو زرقاقتس لكا باباسات اميليو روشا غراندي مسزينا فاتيكانا بزقبروك على محتت كاب سيوتازم اللاسو سدتيناتات دخيمومن بتميتن ناب مروكو كمزم اللاسو غاليتهم ننويح عمتات من سدتيناتات تحت سهرة التسرح نايت كبابي كاتولي كعود بيتا كريستيان هندبت عبق لولاو سدت عقات إموا دحر متصناح حجينا طم نتقول عزوفتينا من بحقر مستمال سنو محقاز تتصغر كمزلا يحبرو أشحات من أسيات مروكاويان أبسيتا وكبس حتصفى بمقبار نعب فيني داك تقو عيزم لومي بوغن مروكو دوب انتاي كونتات اللو اتكونتات حجينا بنبور تماليسو اللو مخنياتو اتوم زبازحو كاب توم زيساقرو سدتيناتات بفقارم نعب مروكو سل زتمال سلازي نقرات الزيهودو كوينو اتماعات قنا يقد سل اللو ازك لولاو سدات ملوب ملوب حندبت زكات اما بمخانو اخل ملاش نخنهب تساقا مفاتيرو اللو اتزك علنا مسرطاو حقز ابوش تزلونا درد تساقاتات نمقراب نتسعر اللونا إذا حدش معمل سدتيناتات انتاي زحبر ايو نقالا كفال من اسيا والدو موروكو تسفا مقرات زن تبارق ديو ابزقوان زي اب موروكو بتميت زموت سب يلون دخا حقر كمزي كونت مرد اقداسي ايو حيال كتباوي عبيت زقات مازل حقر ايا انتخونقن اتي عبيت معبالن نقول سب فلاي دما نبزحت من اسياد زتاكم اي كونن موروكو ازيو من اسي هزب سلزلوا نقول سب سراح كتهب اي تخلن ايا بزحت من اسياد لمعات زفتارو كتباو عدلات كاب اقمام ووز او كوينو زقدسر كوينو يسمعام ازو دما عميق بسجت يفتر معار معاري دما مرخب بزوحان ني اوروبا كمغنة غيران ايان زغل تسا اب اوروبا زنبرو مروكاويان مبزاحتيو اقزي بزعبا اب ازو الله يوت ازيو اواتاو غيرام ايام زقربو ولا اون نيقزا رأسام كونتات بفلاي مشو انتزاي كونة كم ووز ايتو دما اتناي موزا فتانا ازي حيال يقبرو بزوحات ناب أوروبا مبتحت راي نخلو تقاماتهم كم زفتح يأمنو زغاء سرحن منبر قزان زحاشة مزاقن كم زرخبو يأمنو زي تثبتات زي ننويح عمتات تستخنز ايو لومين بزحات كابقاتهم أوروبا نقنت ايا التوكل اب موروكو تركب بيتا كريستيان نوح وان اب تحت سحارة نزركب سدتيناتات بحافشة نزتقالو حسابات تدقف ايا بيتا كريستيان زيك لولاوز بغامي يقات ما اللو لومغة قدام نتات انتاي ايو اب موروكو تركب بيتا كريستيان نوح عمتات نستم اب مون داتان اب اوروبا خاتو تسفى بمقبار ببز حزمة سدتيناتات تحت سحارة كي تحللت تسرح اللا سبخة تانجيري بقطتا اب مأكلاي بحر سل تركب ناي مودات مدرخ ايا بتحفظ سدتيناتات سبخة تانجيري كابنا وحوان اتحيزو حكم ناوي محبراوي حقاون هتو تصيحة قزاتني قبر اللو بمقد كاريتاس جامفر تانجيري بتنقاق الاماز قبرو تناتا بلنا نزدق على عدك تحقر نمحقاز اون لعول تسعري نقبر ابزي اب تانجيري نعبنات اب قرناتات نزنبرو هسعانات معقوبي نكايد لومي مس سابة سلطان موروكو اب تقال عكونتات نزركبو سبات نمحقاز تنوع متحببار اللو لات قلت نحاسة سنبت فرق معالتي رسالي كان باباسات لنما بالعصر تربعته ابك اربع اوان كاب موروكو ناب سباينا كباز حزفتن عصر تتات اشحت سدتيناتات زقات امام معات زحدر اللوم سكفتا
جليتهم إيوم أبسيوتا سلام مرجعا فتحا زتبابع فتح كهلو تأوعد أقربهم إيوم نتأوعد رسالي كان باباسات زحبكم وقبر ملس انتاي إيو كما تنبيتاوي قنكا كما بدوها تقبلنا إيو نبتا كريستيان تراي زيكونا نبوليتيكا وما راح تقون ناي تقبار كألت جلوهم اتزغط البدوها وهدات إيو حدست متعات زقلوهم كاب مفتر كان رحق ألونا مغنياتو إزي نسلتين عطات يخون نتم تقبلوهم ناي تكباب محبر سبات أي تكمن إيو أبزي تعري بوليتيكاوي تكالاتن حيمانو تهم محبر سباتن كما مشارختو كوين محبر كسرحو ألوهم زقن بمسارتو بوليتيكاو قداي إيو بزعبا سلتين عطات كم زتعمكا كم زنك ساق أسو نبرت كيركا كتزارة برلو أي قبان كل سب بحريا وكبر زونن إيو نعنا نفس وكفول كسب ولود أملاخ إيو بغويتا بعمقة زفتاو إيو نفس وكف قد كنرئي إنكول لنا أبسدت زيادة ميزاناون سب هناك راربان مسفان مس بوليتيكاو تكالات أوروبان مروكون ون أبزيت إنات وافرنا كم بيتا كريستيان ملسخن هب نتوع إزي مخنيات رهرهين زحتت إيو كقليل أون أيكونن سلزيد ما إنا نقالات قدوس أبونا ناي بحق تنبيتاو قالات كيرنا بحقوس زتقبلنا يوم رسالي كان باباسات أب سباينا أب زغبرو حورا وقعزو بفلاي أب دسيتات كاناري أب زغبرو عدت سورة تنقصدات كإلا تأوي عام مع كلاي بحرن أتلانتيك وكيانوسن امني زي بلوم ناي مقابر سفرا كخونو كاب مفقاد أتنقيقوم إيو لومي بيتا كريستان موروكو أب كلتيو غماغم نزركبو بوليتيكو ومراحتي كومو اون نخواتو نزفتنو من أسيات انتاي ملأختي اللوا ملأختنان من أسيات موروكو حقرهم منبار مسرح متعم مهنات زخلو لحقر مخوانا محبار إيو بزوح عدلات زلو حقر إيا بتي أب مراخب بزوحان أب محبرا ومراخب تاتني أوروبا كم مدرا وتقنت زقلس مسلطات آمينوم نخد سدالو كفاقلو يبلومن أب موروكو ون كتصرحن هيوات كتخانتن يكعال إيو معرا معريو دمان تزلو حق إينا دليتات أفلطو كنهبون سبات كتر كمزيكو نوخن ذكرن يقبع وجهي زانتا حلمي مدى بزلو ومدى سبات إيوم كل سب فلوين متكا تزيبلون إيو سلازي حق إناتات مشارقتم انتخن كوون مسحبرت أوروبان أبالاتان زتكنا عموق اللونا بحبار للمعات أب مدنفعنا حد حدنا إن الدقاق فلو مقدخن راكب اللونا نمروكو تراي زيكونسن أفريكا بحافشا ن أوروبا أون زتك مقدي أوروبا أب أفريكا بزوح أبركتو اللوا كأتصال زتا دما أقداسي إيو بزوحات تحت سهرة أفريكا كوانا دما درو أبا بيتا كريستيانان محبر سباتنان توها هيدوم اللو إز دما نه بوليتيكاون محبرون سبا سلطان تأمان النتزلو مشارخت نموخان زاد اللي تمكرو يهبانا لألقلوغن سبعو النتسب أبا نفس وكفزته كمأكل اللو انكبلو زكايدوك عالم محتت يزعزمو ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنات بح مدب فنوك صابن الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس.